نعم، بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور يقول تبارك وتعالى يوم لا يقول تبارك وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد أبتوليزا بلوني منا أبتيكم الدي كما غاتشنانا منانا كومزي مكاقا فما بسوغا الرويو بروغرام جتو ديمبو ديمونو بجتا بروغرام داوا يوكم بيني ولا Nomu gonge Muhammad Chivumbi muzu kwa chisoro. Programu eno ili wakati womu tune katonda we. Okwete kateka bichivi ya kwetazi ya kutonda kubera musi. Era okutunulira oluvanyuma lw'okuvambula mu obwensi ogenda kwebagala ki okubeera nti odda mu maaso ge. Okusoka kwa byonna Allah tumwebaziza tumutenda n'amatenda amajjuvu agatali mbukendeevu bonna wala wadde obubi bonna oyo nannyini kukyusa mbeera nga waba ajagadde atabuuzibwa ku kyaba asazeewo okukola yafalu ma yuride akola kyonna kyaba ayagadde okukola wegenda okusinkana enkya abaali ab'amaanyi mu nsi n'abaali abanafu fena tugenda kukomekkereza nga tutuuse mu maaso ge eyatwagala n'atteeka mu bulamu n'obwensi n'atufuula abantu yali wa ddembe okufula kyonna kyayagala naye n'akufulumiza mu bantu era n'atufulumya nga tuli banjawulo eri ebitonde bye bye yatonda nabwe kityo tugamba nti ebyengera n'emirembe bidde eri omwagala we nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo nno mwana watto gwe yalonda n'amufuula ow'enkizo mu bitonde byonna era n'amufuula nga ya